المكين جين حمل محنين بزود كل يوم بكل ليل أيلين جون حمل كمعمل بعمين وما اسكت ضحك على كيفود ودمع יפה ציון החומן נחדה

نحشمون المنحس مع سيدي وتير قام تنيم حرس وشاد ليكو قوين بتعمي الاخزار كيني بمدبار تباك لشد ليك الحكو بتمار ولا لي مشالو ليحن فويس لهيك أو خليم لمعدنين نشام وحوتوت أموني ملتناحي بكو أشبتوت ويقدار أمون بتعمين حتى تدوم أفخخ مواقع ملوحل وبايداي زكون زي مشلق تحو محلال أدم وعيتم بفنين سفين جزرتا حشاق بشحوت أوان لو نكيو بحوتوت تفادوا ما نتمام يميش هيا خايد تومي ما يوحل ليحرز نحر ليرعب شيل غزو من كريم من تنبوت الداي يدين أشي محمليوت بشلو يديه

لعفار شحن نفسي بكسرى يدي بدي زخري أبوناي ومقل نفسي بكود أخيم شري بكودي على عاد يحسب سيدي.

من عيوب ينزل في شاي يا بغدوس يتبلوك يتخلاي يا مالي بدي شبي يروشالاي شبيتي عيبتي من فعلاي كالشمل بتقطع تصوراي قوم زبقي وخلق من تاي הבלדות כגוכב אין שמיים, לשם העולם.

قلبي ودا بالدمع تهف علينا وتسبوت لفير برك حتوم خوفير في بنفسوت وقيم السفير كمور

حمونا حمو عمي يومار إلهيكم دبروا على لب يروشلايم قيروا إليها كي مالئة سبعة كي نرسى عبنا كي لقى حمي